سرق المسروق وسحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصاحبه، وقال له يا عمنا شوف مين غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور مش أم ريحة وبخور، في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.